هادي موكا الحرامية هذا وعد الله ويا يوم لم تضلي يوم لم ويا يوم لي والله يرحم الوالدين.